0: صباح الخير انجلينا، رجع وصل لي شكاوى كمان للريسبون لسه من عندك، وراجعت التايم شيتس وشفت انه عندك غيابات وتاخيرات كمان هذا الاسبوع. نحن قبل مره كنت عم بحكي انا وياك وكنت متفهم نظرا لوضعك ولوضع العام، بس هالشيء منه بقى معقول.
1: هيدا مديري عم يتاكد اني ما رجعت نزلت من الشغل عبكير. اسمي أنجلينا، عمري 25 سنة، خلقانة وعايشة بطرابلس شمال لبنان، بشتغل بمعمل إزاز. من لما رجعت بلشت الحرب وأنا عم حاول وازن بين شغلي وبين العمل التطوعي، بس اليوم منو عن الشغل. اليوم رح شوف كاتيا. كاتيا هي واحدة من ملايين الناس اللي تهجروا من جنوب لبنان بآخر حرب. هي مع عائلتها وكتير غيرهم اضطروا يخلوا بسبب القصف الإسرائيلي، واليوم نحنا مع بعض رح نعرض أفلام للناس اللي خسرت بيوتها بالجنوب. في ينطر مديري.

0: الامريكي.
1: هاي
0: سوري تاخرت عليك شوي على قد بالعجقه.
1: اتس اوكي okay. يلا فيديكي ناطريتك انا.
0: يلا هات عبوطه.
1: يلا عنا كثير اشياء نشتغلها.
0: يلا منبلش بالكراسي ما هيك؟
1: ايه
0: هن الافلام معي. إذا بتحقوا فيكم تنضموا لأن نحن شوي رح نبلش. نشوفها اليوم بتعطينا فرصة لحتى نحن كلياتنا نرجع نعيد تعريفنا لعلاقتنا بأرضنا، أرضنا اللي موجودة بقلبنا بقلب كل واحد منا وما منتخلى عنها وين ما كنا وين ما رحنا، وكل حدا موجود أرضه وبيته بقلبه على طريقته الخاصة.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
2: عملنا اليوم
0: كان ايفنت حلو
2: كثير، انبسطت فيه.
1: صح، انتبهتي قد ايه كانوا مبسوطين؟
0: كثير، انه بصراحة انه هذا اللي بهم اخر النهار، يعني انا لاحظت انه هن ما كانوا كثير مركزين او انه حضروا الافلام على رواق، ما كان في شيء من هيك، والولاد كانوا رايحين جايين، بس انبسطوا وغيروا جو. بعتقد انا بالنسبة لي هذا المهم.
1: بتعرفي يمكن ورا فيها تحكي في غصة، حسيت انه هيك عم بيخبوا غصه ووجع ورا ضحكتهم. انتبهتي لهالشيء؟ يمكن انا شفت هالشيء لانه انا حاسه فيهم مثلهم، انا نزحت مثلهم يعني، فحسيت بهذا الشيء لمسته. ف هيك
0: عن ابو التهجير، عن ابو الحرب، هي صعبه بفهم انه كيف هيك واحد بيكون قاعد ببيته، يلا بيخلي بيطلع ما بعرف شو بياخذ معه لوين رايح. انا بقى صحي ولا مره سالتك انت لما جيتي لهون كيف جيتي.
1: هي نزوح بكلمه صغيره بس ثقيله كثير، كثير ثقيله. كيف جيت؟ انا ما بعرف كيف جيت لهون، ما بعرف كيف وصلت. فكرتي كانت هي انه نحن رح نضل بالبيت، ما رح نترك البيت لو شو ما صار. بس فجاه خلص بتحسي انه الامان انخطف منك. انت لازم تظهري، بدك تكفي حياتك، بدك تعيشي، فبتضطري انك تخلي بلحظات بدقيقتين او ثلاث دقائق انت معك مجال انك تاخذي القصص الضروريه. ما بتعرفي شو بدك تاخذي،
0: بتضيعي. ايه حلق. شو الضروري بالاخير؟ اخر مره
1: شنطتك ما بتعرف شو بدك تحطي فيها، ورائك الصبوتيه، اهم اغراضك، واخر شيء انه خلص منك قادره، فبتحمليها بتحطيها على ظهرك وبتمشي. بتكوني عم تطلعي لوراك هيك على البيت وعم تقولي انه يا ريت في احمل كل هيدا البيت وحطه بالشنطه وامشي. توصلي لهون بتحاولي انك تتكيفي تتاقلمي، عم تعيشي حياه جديده. اول كم يوم صراحه ما بخبي عليكي ما قدرت اني اتكيف، ما قدرت اتاقلم، انا بس ماما بدي ارجع، ماما بدي ارجع، ما قدرت يعني. وخاصه انه نحن كنا متفقين انه ما بدنا نظهر من البيت.
3: ابو حديد، ابو حديد، أبو حديد، أبو حديد، ألفية لتر عنا؟
4: لا ما عندي، من المعمل، ألفية لتر من المعمل.
3: يا هلا، يا هلا، أهلا وسهلا. ألو، صباح الخير. في هلا شخص حيجي ياخذ من عندك صندوق العشرة لتر، ألفية اللتر.
5: بقضي 8 ساعات من يومي عم بيع شي شفاف حدا تاني صممه. بس بيدفعوا كفاية لحتى نعيش نوعا ما. ولحتى بالكاد نأمن المصروف، خصوصاً بعد ما نزحوا أفراد من عائلتي كمان من الجنوب وقعدوا معنا بالبيت.

0: الو ايه
1: يلا يلا جاي يلا وصل توك توك ايه جاي جاي يلا بس شو جهزوا لانه انا عاوصل ماشي يلا باي.

0: كيف كان نهارك؟
1: العادي، رواق ماشي الحال مثل كل يوم.
0: إذا نحن وضعنا هيك كيف المهاجرين؟
1: عن جد الله يعينهم. أكتر شي بعطى الهم الأولاد الصغار، هيدا الرعب يلي عيشوه منه قليل أبداً. أم بلس وعندك هالغلل يلي صاير، البلد كلها ياتو مش مستحمل. أنا برأيي هيدي حرب فتنا فيها ما كان لازم نفوت فيها نهائياً، ما قلنا فيها علاقة يعني. الله شو بيقولوا؟ الله يفرجها، الله يفرجها ويهدي الأحوال يا رب، ويعطيك الهمة والقوة يا رب.
0: مرسي،
1: يلا بشوفك
0: بكرة إن شاء الله.
1: يلا
0: باي. إحنا بالأسبوع الثالث من الحرب، تعبنا، في تعب، في تعب، لأنه عم نشوف الناس بأعداد هائلة عم تجي على طرابلس. نحنا عم نستصعب حتى نأمن مسكن وحاجات أولية والأشياء الضرورية اللي العالم بدها تسكش حالها فيها. أكيد الحمد لله عم نقدر نساعد عدد معين من العيال، بس ما الحاجة كبيرة. وبغض النظر إذا الحرب حربنا ولا منا حرب،

0: لنا في حاجة وبدنا نستجيب لإله.
1: أبا
2: مرحبا، كيفك؟
1: تمام.
0: بعد الشغل بروح على شغلي التاني اللي ما بيدفعوا لي فيه، بس هو الأهم بالنسبة لي. بشتغل مع مجموعة متطوعين، ونحن منا منظمة ومنا ممولين. نحن مجموعة أشخاص من الشمال قرروا إنه ما بقى بدهم يقعدوا متكتفين قدام كل اللي عم بصير.
2: اسلموا خلخول. يلا بشوفك إذا الله راد. سلم. باي.
3: بس بدي منك إذا فيك تاخدي، يعني هلأ خدي رقمها وأنت تواصلي معها، بس المرة كبيرة بالعمر اسمها، يعني بيعيطولها أم حسين، يعني ما حتبعت لك لوكيشن، حتقلك أنه فوق دكانت بزيروب ما بعرف شو. أوكي. هون أنت شغلتك حتفهمي.
2: طيب.
3: أكثر.
2: طيب يلا حاخد الرقم.
4: في كذا مرة عملنا اشياء بطرابلس، يعني رحنا على سوق المزارعين هون حطينا دونيشن بوكس، انه اوكي ما اجانا كثير، بس على الاقل العالم صارت انه تعرف فينا وانه حسوا حالهم عنيين كمان، ومش بس انه هذا الشيء عم نعمله. انه
5: بعتقد في ورقة ضغط من الدولة بامور النازحين، وبنفس الوقت في الخطاب تبع الشارع التحريضي، يعني الشغلتين لعبوا دور لحتى يصير في نازحين موجودين على الشوارع وبالخيام، مش بقلب شيلترز وبيوت مثل المرة السابقة.
6: في منهم تجربة سابقة، يمكن المرة الماضية المحل اللي نزحوا فيه ما كانت البيئة
7: متأكدة. المشكلة نحن عم نواجهها هي إذا بدكم تو يعني مفرقين، بس نيناتهم خاصهم بالأسعار وبكل شيء، عم التغيرات عم تصير بالعالم كله. الميل الأسعار هي خاصة بأسعار السلع، يعني لأنه إحنا بالنهاية عم نحط كتس هون، أي شيء بيأثر على البترول بيأثر على كل شيء بالحياة
8: طبعا.
7: والتاني اللي هي الاستغلال.
6: إحنا قلنا شيء كم يوم وخلص وقفنا تسجيل، من ما لما وقفنا لهلأ أنا عندي شيء 15 عائلة محاكينة.
0: هيدا المكان بنص طرابلس صار لقلنا، عم نعبيه بحصص غذائية، كياس مواد تنظيف، فرشات، مستلزمات الحياة الأولية للناس اللي منا مسجلة، للأشخاص اللي منهم موجودين على ولا لائحة، للآلاف اللي اجوا وتوزعوا بشوارع وبنايات هالمدينة.
7: طيب جايز يعطيكم العافية، خلصنا. بس بكرة أي ساعة؟ 12 بتكونوا.
0: إحدى مهامي هي أني بعمل جولة على السبلايرز لنأمن حاجات المهجرين، بس كله عم يعطيني بس أرقام، ما في غير أرقام بتضل عم تتغير، ولازم أعمل هالجولة قبل دوامي بالمعمل.
9: أنجلينا ما رديتي لي على الفويس، بليز لما أكون بعتلك شي بعتيلي. أوكي بعتيلي شي.
2: يعطيك العافية. مفهوم مفهوم، إن شاء الله بالأيام الجاية رح انتبه أكتر. يلا يعطيك العافية.
10: مع وجود النازحين والحرب كثرة الطلبة صار على الحليب، وتشوف هذا الاسنشل للبيبا، ما فيك توقفي له بلا حليب، فما عم بيعطوا شورتج، يعني السبلاير ما عم بيعطيني كوانتيتي بتكفي بيشنت واحد. مش عم اقول لك كذا بيشنت واحد، يعني عندك البيبا مثلا بده اتليست 1200 جرام بالاسبوع، ما عم بيعطيني الا 800 جرام بالشهر كله.

0: بعمل 5 سم ما بندع اخوتي نموا اولادي نموا على 5 سم 10 سم وقليل عم بيعملوا 5 سم عمو 6 سم انا ما بعملها
1: لا نحن لهيك عم ناخذ من عندك
0: ايه. انا عمو بعمل 10 سم وبخدمك ما بدي شيء منك لانه انا مصاري الحرب ما بحبه لانه واحد بيريد على حوله الله يكون بعون العلماء والعبيد يعني قالك شغله الغرض

0: مرحبا، يعطيك العافيه.
1: كيفك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله تمام.
1: وانا ضيبة؟
0: والله عم نشتغل.
1: شو الاخبار؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
1: إيه ليش
0: ارجع اخذ اوردر لو سمحت؟
1: بس الاسعار اختلفت كليا كليا كليا.
0: هلا شوف انا متوقعه بس انه قد ايه اختلفت يعني؟
1: يعني بدك تاخذي ال10 لتر ام بدك تاخذي اللتر؟ هون بقى كل شيء له سعره. يعني للصراحه اخر مره اعطيتك الطلبيه والله خسرنا فيها.
0: كثير مرات بسأل حالي إذا أحسن لي وقف من التعب. يعني إذا اليوم نحنا قدرنا نشتري الأغراض، المرة الجاية شو؟

ما بعرف فعليا شو ممكن ينعمل، ما عندي فكرة ابدا شو ممكن نعمل. يعني نحن اصلا عم نواجه نقص بالتبرعات، الناس بتتحمس تتبرع اول حرب. ما بعرف.

أنا هيدا الوقت بالمدينة، وقت الغروب بالربيع تحديداً، مذكرني لما كنا صغار أنا وأختي ونلعب على السطح، وبعدين تعيط لنا الماما عن البرندة تقلنا أنه نزلوا. فهيدا الوقت بذكرني بالرجعة على البيت. بالنسبة لي الغروب هو شعور الرجعة على البيت مع صوت الحمامات. اللي عم فكر فيه هلأ هو قد ايه في ناس هلأ محرومة من شعور الرجعة على البيت ببلادنا التعيسة.

0: من وقت ما خالته اجت من الجنوب لعنا على البيت كتروا السهرات العائلية اللي عم نعملهم. عم تجي كل العيلة لعنا. يمكن عم بصير شي حلو بنص كل هالمأساة.
1: فلتين الولاد ايه فلتين جماعة عم نحكي مع البابا.
2: أنا عم بحكي مع الماما.
1: ها؟ مرحبا يعطيك العافية. لا بس ستوني اتصلت هلأ. فقدنا لك بس فقدنا لك كتير والله هالقعدة كانت ناقصتك بس انت.
3: انا انا ابني كتير يعني
2: بس زعلانة لانه رنا رايح.
4: ما انا دايما عندي هيدا الوجع. اليوم كنت عم قلها للماما
2: ننبسط فيها
4: وانت حسيت حالي بدي ابكي عم تقول للماما ليه عم تقول لها بدي فرغ بدي ابكي
5: فرح ولا حزن
4: انت ما بعرف صار عندي مشاعر مختلطه كتير ما بعرف
2: هون
4: انا عم رادا سالتها قلت لها انت مبسوطه بالشغل فوق لانه انا بعرف انه هيدا منه الكارير اللي هي بتحلم تعمله.
1: ايه هلا انا دائما بس يسالوني عن الشغل فوق بقول ماني مبسوطه. ايه ما فيك انت ما في خيار تنبسط بالشغل بس ماني مزعوجه انه الحمد لله في شيء عم بعمله
5: انه بالنهايه من المردود المادي.
1: ايه هلا انا انه الحمد لله عم اشتغل فوق انه انا يعني جنسيتي سوريه.

0: انه الحمد لله عم اشتغل، بس هو هل فعلا هيدا القبض عم بكفي خصوصي هلا؟ لا
1: اكيد.

0: الغطاء عم تاخدوه بلاستيك او الومنيوم؟
1: في الومنيوم.
2: افضل الومنيوم.
0: عندكم مكنة لتحطوا؟
2: لا
0: ما بينعمل، بدكم تاخدوا بلاستيك.

0: أصعب شيء بمساعدة الآخرين إنه بدك تتظاهر إنك واقف على أرض صلبة. أنا لا، بالرغم من إني خلقت هون وكبرت هون، إلا أني مني موجودة بهيدا البلد. يعني ما معي إقامة ولا وجودي قانوني، وعائلتي نفس الشيء. تخيل أنه أنت عم تساعد ناس منا مسجلة وأنت نفسك منك مسجل، وهلأ خالتي عم تنام معنا بالأوضة وعم تسأل نفسها كل يوم إذا بترجع على بيتها اللي هي منا مأكدة أصلاً أنه بعده موجود. كلياتنا ناطرين شي يمسكنا.
1: على اليمين إذا

بتعرف شو؟ بهالمرحلة عم حاول ضلني اتطلع من بعيد لأعرف أنا وين وشو عم بعمل لي. عم لقى إنه أهم شيء بالنسبة لي هو إني أقدر بعد سنين أقول إني عملت أحسن شيء بقدر أعمله وأنا رضياني عن نفسي، وأنه ما بهم الإنسان شو أصله وفصله، القضية الأساسية بتضل هي الإنسان ذات نفسه.